0: dama nga dangi wa julli seto ba xam dafa ni ngay julle moy na nañ fu dal julle wala deet suñu bokke bax na lu ci wute la wëddu ci ko fex fay ba lu bokke mom ah bokna ci nga xamne war nañ ci bari xel ay qiyam ay balal yu bad yo xamne legi day bëgg rew ci suñu société fa balal yoyu yalla santane ko ci alquran yalla nabi sallallahu alaihi wasallam sadliko ñun nak ñu diko bëgg faaste ndax dindi ni subab wala ndax aaday maam lolu da rajul ko ci addu ha
1: kana
0: nafsu ala tarahumil mujtama fa yarhamu allahu yu'ayyu wa yasal bokna ci balen yoy yeureum man ci baye jigeen nit na jox goor ak du man ci mom ah yeureumal ci ak lan
1: wana ko ala tawalat min al-tahakum
0: akkan beugante ah beugante waaw beugante kat faratal kenn ku nek dem ak ta bok kenn fali wu kenn yoon kenn ku ci kenn kenn bu ko ci kenn bo fa dem sax ñu fa bañante bañante ndax lan ndax bokku ci seri ki ak ci jarle ki ak mourid la duñu mayante defal li yag yag duñu mayante defal ndax la ndax ci dal mom da ko tassin subhanallah ah wa yeen bokku diini jigi bokku yeen tabi xawaleen bokku diini jigi kon bokku ñoo wotate ngeen mayante ay soxna te ngeen bëggante yeen ñaan ñepp ku ci bugul morom ma lu sen lim bëgg bopam ñaan ci bëñana ak mbëggam ak ngëmam def أنجمم دفنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنت يا محمد نانا صلى الله عليه وسلم كم تيين أنجمم دمنا مت فيك بقلوا بكم جلي سم لتلع لنا للم بقل بكم وجلي دي لاني فوف نفل ننفي نفس ننفي نفس لا كم يكون تنون بقل نكب kuy ak julit la bëggal bopam réclamation tu leen ma lool ndax kenn ci ku nekk ci ñun bëggal na képp kuy mbokk julitam la mu bëggal bopam def na dégg naa ko def na wax na dëgg wax na dëgg léegi tariqa yi tàqale nañ ni tariqa yi itam ak suuf yi ak salatire moo ñu ñu dëkk tàqal sëriñ yi tàqale ni woote yi tàqale ni wuté takal ba tax bëggante ko loolu da ba ta sopp do ko ni ma ta sopp ah bëggante ak sa wajji mo ngor yalla ci ni ana sallallahu alaihi wasallam misal ni julit ni ci sunu bëggante ni mel ne misal ak niir ak niir ay bi yu badla yi ñu boole faqale ko ak sima ni ñu jappante non la julit ni jappante non la ñuy bëggante ba nga xamne ak julit lu ko dal bu metti ci mom day metti ci mbokki julitam mu ngox loolu la ci wax sallallahu alaihi wasallam kon bok ñu wuñu ñaan ci bi ci loolu ak ci leneen sallallahu alaihi wasallam ah
1: kama nahdu ala birri walidayni
0: wa tabana ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman lan ñi yeedam na yalla dina leen yeeram ñi yeedam na yalla dina leen yeeram kon wala no yeeram kan ku am doole yeeram man ko ñew doole bo am ak jek ci aduna am alal sa mbokk nekk sa wet di ko ñëw doole ci wàllu alal yërëm ko te di ko dimbali sa nga xam ne bari alal taxu sa gën ku ñëw alal ku dem lee ku ñëw alal kee la gën sax nit mën naa ñëw alal lool jënd ak borom milliard ba ne borom million te moo gën borom million yi fuuf nit ki mën naa yor ab judd bu ñu xeet jënd ak koo xam ne kii judd ba ne ni daari li wax diw bu doon yaxburuy la yaxburuy moom mooy lan wax ne mu luy yaxburuy yaxburuy amul ci diin li am ci diina daal moo di ab jullit bu gëm yàlla te ragal yàlla yoon ci bi nee na sallallahu alayhi wa sallam te sax loolu alquran ko wax nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ki gën ci yéen ndax mooy tijaan bi ndax mooy mulit bi ndax mooy xaajil bi واظن لبرم طريقه يوخ برم طريقه بنن زينك كمان جابت له بنت بقول بخيتي طريقه لو الذي وخ فقال له مملوه وانت مملوه ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا يا الله يا لنا انك في جنة تجي فين في الله ما في جنة رجل يا الله كن بكنت جنيت نخدع سنت ننقب لسنت ننقب ولا نخدع انك سنبول وصنقب يوم انك سننبول ولا انهم دعناك خالص يوم انا خالص نقب لو كنت جنيت كنت جنيت تكو مهم دال نول يوم غويح ولا نخف لو كنت جنيت لن لسن جنيت ما رجل يا الله فرد الله يوسف يوسفنا تبقى لنا صلى الله عليه وسلم يملك يا الله مي أنا
1: كما نحصل على دون الوالدين
0: ما من فتح الإذن لو أخر من نيجي بقرين في سجيتي بسيبا الذي لبق ما تبقى سويجو تبقى لين تنياول فلين تمقى لين توجى لين ويجو تسقي مقى ويجو تسقي رك ويجو تسقي جبل كي فهم لا واشي الوجود الذي يالف اها
1: قال تعالى في سوره الاسراء ورضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه ولوالديك
0: احسانا انظر الى الله بدل اي حق في القران به جنبا بسد اقيا لاقي بالجنه تنسك وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه صبرا حتى نتدغلنا من نسخ جامو ومنتم سبسك بوكا لكن جوز ما يأخذ جكا جي أقيب بجدنا فوق ما يأخذ يالي فهذه الدول مباشرة ما يأخذ وجو وبالوالدين إحسانا نجي جن كان سيدوبل سيأتى أي نار وجو نجف توقت يوم الرحب وآه
1: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
0: رواتنا سنجم بقى مك نوم نار مك يجدنا بقى لدي نقل الدرب سيدو خمس طرف وابو نقل الدرب كيف بيضوما نقل الزرب بوضيه يو ننقو جمالي ننقو ويو اك نفدر اكو تفنكل اكو بوضيه بفكر بي كان في يوم نار من بعد مياجة ولا يوم نار نت دان يوم بوك نت مك نيو دولة دانا يفكر لكم اليوم دانا نيو دولة دي أبنيو يوم نعم دولة دي وخمباني نفكر فين دولة دي لنبدل sa doole di yokku seen doole di wàññiku ba mujj ñu ñëw doole yow nga am doole kon nag fayal boo am suñ borom yàlla nee na imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma su fekkee ne bii kenn ci ñoom ñaar dafa nekk mag fekk la fa aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu nekk mag ci sa wet su boobaa ca def la fekk ak wax bi rafet ci ñoom gën a faatoo ah فلا تقل لهما أف مال بلين بل تانغ الوحدة متنيوم بلين قد بلين نمبس بلوح وحدي نغس ولا جناو جمتي وجود مك لون ما قل وخلي خلي وخمباني خلي بوزي خلي جديني وان ما لنسان ياي تور ما لنسان بابي فور ما لنسان ياي تور ما لنسان بابي خلي بوزي خلي جديني ما لين بجد لي وخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نانا رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما ونانا نرم الله من بيت نرم النار وجود تنجد الله من بيت تنجد النار وجود قل بجب وخمباني ولا أبجم ولا بنا ولا مكمو تخمني فخذ بطنجد الخلي أي وجود بني الملكو نخمني يا رب العالمين سقول قولوا سنعم بني قرمكو نخمني يا رب سيدنا محمد موقوة صلى الله عليه وسلم قلنا من ينقول قولوا في السلام خلي سيدنا المنين وياجي دي بايبا وياجي دي بايبا لأن تبي صلى الله عليه وسلم أمن بسمني وسجاكا دي ديرتي من بعد تبني فانتنا أمين تبني أن أمين تبني أن أمين صحابي أنك يا رسول الله من دنوت جبني وخلين أمين صحابي أنك يا وخل من جبريل جبريل مونيان أجنان لما أمين من نال أمين من أمين نيان دي نكذر لفوقنا كيف تقول خبنا فكنا فكنا تسنال وجل نك مك فليجي لوك نولا يبو حجنا ننصر الله قول أخر يجي لوك نولا يبو حجنا يلما نتفك تانجا بيانا نيان جبريل مونيان لوك ينزل محمد الأمين ينزل محمد الأمين زميل خمس قوة نان نان قوة خمس قوة جيب ليلو كنان نسيدنا محمد الأمين من الأمين من ينتخم كن بفوسي أمنا لوجود ولا كان سنا لوجود منك مك ها نباي خل من نتا يجي يقول بأجنة من هدف نملك يوب سفر لكن ما تبي جوان ليه باسر بن ويجود بنيو في من أكتو سخ تجيب ناك يبنجل ويساوت دون زوج يقول لك أي نت تدن بخل بفيس بخل بزمي لك من ناخذ كلام جد مدير مدير مو سدرا فأقول بعد جيح وديخ جوا جد دور نجاق فالصلاح في أدنى صلاح أدنى الله كان نتك أي ويجو لم تقرمكم تأبو سلاح أدنى يو نعم نتك أي ويجو لم تنجكم مركم دران بركل من يسكو بي كان بك ويجورين لن خلين ورمال يقول لك جديني لن ينم فسكت لن ينم جدل لن يأكل أن سنتاني إن با يبلغن عندك كبارا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف بلنن بطنك ولا تنهرهما بلن قد الله وقل لهما قولا كريما باي واحد يوم يلا وهو واحد السد يا لا واحد واحد السد الله واحد أمي أم تجي من اللي وقع تقوله وفض لهما جناح الذل من الرحمة كيف تنجر وتسنبق توحله جل فلخل زويه جيبني وانت سجل النعنى رب يرحمه خذ رب يرحمهما كما ربياني صغيرا جل النعنى سنعنى ويجود النعنى سنويجود موخم من الجند موخم تجو فاتو جل النعنى سنويجود لون لا القرآن سنتاري اهم
1: كما نأخذ على صلة الأرحام والإحسان إلى السفراء والأيتام
0: قلنا أقول فاتلة أي ويجود نعني فاتلة نعم الدولة إذا خمنا نعم الدولة ni am doona ni len djibuli miskin ak faqir moy ko xamne ci loxom do sul gannaaw lolu di sik de yalla mo seddel wa seti te yalla ci ñak yalla ko tek ñak da koy seet lu ba xam da ni mu ñam jeet seet lu ci am ba xam da na jox ci ñakam jeet ci ñak ci natu la na ci am ci natu la na ci ñak ab natu mo ndax da na muñ ci am ab natu mo ndax da na dimbali amul كان كل يوم داود فقبا أبنتكم مدفتر لتوار في أم داود فتلك مسكين داود فتلك فقير نوك كن بوك من يوم دولة من يوم أف دولة من يوم جبري أهم لكن أنا يتم جوك بوك أجوك على اللي يلا جسك ورا جوك يلا سبحانه صلى الله عليه وسلم ko xamne ci bëgg nga saw fan gudd sa wërte yaatu del jox sa bokk kon bokk bokk bi moy ki nga bokkal ndey ak bay ak ki nga bokkal bay rek ak ki nga bokkal ndey rek ak ki nga bokkal maam ci walu waati papa ki nga bokkal maam ci walu yaay ak lu mu sori sori say bokk mu non bokk yoyu da nga leen di wadi jox silatu rahim ci jaamu yalla yi la bokk silatu rahim ci wala li nga xamne islam dafa ñu ko santol te subat bi nar ko fe jele adi nar ko fe jele lool na ci bay waat xel nan fofu ak bok te fofu ak jirim ak jirim yalla santal deg santal ci alquran lu bari ku ko teral te ba na tangal ak xolam te ku ma na fexe ba ak jirim nga am ko sa keur war lu dundam war lu am qaddam yor ko war lu am njangam yonante bi sallallahu alaihi wasallam nana kep ko yor ab jirim yor ko wala akhra no dem ko tajjal mo mo mo kon bok kan ko nek ci ni fum bi ab jirim na ra bok bok na lam pos ba bu ci aw sa fa nek ni ko jox bu ci ab jirim nek ni ko jox nan baye xel jirim ni sun jirim ni suba bu bon ni ni dund baxu bok sa bok sa fali wo jirim fali wo ko ñew doole fali wo wayti فالو عقدك نو فالو سبكم جلس فالو سبكم جدنال ييب دار باب نان دلو بنا تدلو وقت لي يوز بندي سوي ابو وتم نيب بغ نيو سون بي دي ام دين صلى الله عليه وسلم ومرض
1: هذه الاموال من سلامه من السفن كالترغيب في ممارسه الوضوء والدعوة إلى الترقيمات السرية كالماسونية ونحوها وغير ذلك من الفتن، نوصي الشباب خاصة بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي.
0: في جمونة النسول إلى خمنا جمونة أشتنا للبن جمونة نقول جيجين من بقي جيجين في خومون نقول جيجين إلا بلتي بالسنقال في جمونة نفاسة لما جيجين نكريمناليز نقول جيجين تأسامل نسيونال فيالنا يالنا صيب نيلي جيلي جيب بابه يالنا نيلي يالنا صيب ما جيجين نينا كنا كنقول جيجين كما دفتي داني ودفنانا مكنانغم ni tambali di alkat goddi ni tambali di gen ndekete yo sobabi ndekete yo tan fiñu di fay ay nit pou ni nak goddi gen parce que adib lol fay nit pou ni nak goddi gen xam nga lolu fitna duñu ko mag ndekete goddi ni ci dara la da ba lol lol lol nak matna moy fitna yu bari di ci jitu suma len jey ci man may jital moy ak goddi gen ak goddi gen bari na sala da lol man xamal waatana dal jep ni ngoo jigen baaxul alquran nana kirim la fayta min koy def buñ ci buñ naari jahannama lañ jëm ci lu bokk sax febar yi ni joxe te ak ngoo jigen febar yi ni joxe bi ci gëna fess dañ cey siiw moy febaru sida sida ma sabal bi nga xamne ku mu dal mom de rek xana koy daaw wax ci xoy mom de rek te ngoo jigen ñi nga xamne ñom la ñu japp ñu bari ci ñom dañu sida loolu ma ngi koy won ñepp ci sa jeunesse bi jeunesse bi nañ moy sa ngoo jigen mat ni nañ moy sa ngoo jigen ak ngoo jigen baaxu ak ngoo jigen yalla bëgg ko ak ngoo jigen ñako defo yalla dajé na alak ak ngoo jigen ñu ko may ci ak ngoo jigen yi gëna ndaw ci limu lay def moy def la lay nit ku febar ku sida ko xamni ki do so mëna tekki dara dalay xaat ak fo deere ak ngo jigen ak nak lu demé na doon ak formation ay état ak état secret doon formation pour bëgg xaal lool yépp ak nak jigen ñi ñu leen di wacc féminisme féminisme ci fitna yi la bok fitna yoyu ak yéma tuddul ñu bëss ci jamono yo xamne mi ngi yaq lu bari ci réew tubaab la ci andi lepp waaw tubaab la ci andi lepp ñu seen la ngoo jigen ñoo fi andi ak famaso ñoo fi andi féminisme te da ngay jëgg ak unit bu jigen mu nekk kilifa ci gouvernement bi di ak ministre mbaa nee di défendre ci féminisme loo xam ne am ne ay aayu alquran ñu sa wax ñu sa wax de moom mu ñëw di wax lu sabaat lu ak la ca aaye ya te kat ak unit la te suñu unit la yor te bu ci lijjatee mu unit te dafa na ne moo tege loolu dara jëw moo tax fitan yu bari yi yi mu ci tudd ak yi mu ci tuul yépp na ci ñëpp def ndànk surtout jeunesse bi jeunesse bi maa ngi leen di woo jullit ñëpp maa ngi leen di woo nañu làqu ci alquran ak sunna balaa ñu dugg ci dara nañ seet ku am ku xam alquran ak sunna ñu laaj ko ne ko man kat lii dañ ma ciy woo ndax baax na ndax bon na lu ci yonte bi wax alayhi salatu wassalaam te na doon borom xam-xam bu xam alquran ak sunna yalla ñu yàgg jubbal ci loolu aha
1: كما نعرف جميعا النساء على الاقتداء بامهات المؤمنين في الحشمه والعفه.
0: ديجاني نيو غنا فونك اك مبان ورس ديجان دي سول بانتالون ديجان دي سول يو كات ديجان دي سول سول نصران ديجان دي سابندو نصران سي سي اماي اي اي اي لا مات اك اك ماكياج لوك يو بون يو ديف تبرس لولو ديجان ني كوي ديف سين كو موي ياي nañu yàgg seen doom yi ci kër gi yàlla leen ci bëgg yàlla feel leen a sa xamal yàlla feel leen a xamal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fexe ba ñu xam alquran feel leen a samal njàpp ak julli feel leen a samal jàngal leen te samal leen bu seen reegal jeexee ñu ñu sangu sa ngaayal farata ku am doom du jigéen na ko jàngal sa ngaayal farata duñ koy defal bu ko munul na seesi ku ko man mu jàngal ko ko te jàngal ko naka yoon suñu daan defee sallallahu alayhi wa sallam ak na nga ko jàngale suñu yaay ya jigéen ñi nañu fexe ba yegg seen njaboot yi yaay bu mel nappe suñu yaay yi ànd na fi yonent bi alayhi salatu wasalaam di ay soxnaam nañu doon dunde ak diñ doxale suñ jigéen ñi nañ jéem a jàng loola دخل النوم وقال كنت بنبا تجيز بنبا جلس بي ميت الصبابي السرطابي بنيني أني قومي والمال سنوزو يرم منيو دولة كيتم قول قلتي جهدي قلت سني حق يأكل يرفع القرآن السنة يعمل لنا القرآن ndax wuy ko ñet ñu wuy wala bi yalla ak yarantam sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla yombatal lool yalla ñu yalla may ay xol yu sel yu gëm yalla yu bëgg yalla yalla ñu yalla may ay lamni yu tuk yalla lu bari yalla ñu yalla ay sim may ay sim yu lagg ci jaamu yalla yalla ñu yalla may ñu jaas ci yalla bëgg kama ci sayyidina muhammad jaaroon sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla sam senegal ak mbolam li ñu julli fitna yi bari yi fi nekk yàlla ko yàlla dindi senegal ak mboolem réewi jullit yi yàlla na yàlla benn la xoli jullit yi yàlla na yàlla tënk ci ak njub luy tax bo la xaraa ñu naan dem aljana yàlla na ko yàlla may aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh.
2: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport. Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

وقد نظر حميدا على الذين فلا يؤمن كل عين بالرمان وقال لي في حجه كل ما

متقين على المجيد وسكين إيمان أكبر والمسني حتى آل المنتظر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صوتنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم في يوم رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا معاني يا من نور الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك.

العبدات ثم اكرم قبرهن عاجلات ونجهم هاجر وتكهم ولا تعاقبهم بكل ذنبهم فانه وان عزوك يا اهل لقبله

أبدا إلى سواك من هنا إلى أبدا لا إنما تمسك الجوانب وصاموا لأفضل القبائل فلا تواعد بما

بالهدى والمؤمنات بأمهاتهم غدا وجعل جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين كاسبين وجعل جميع العاملين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فينا هدى وخيرا رزقهم منها أبدا وخيرا واغننا بمسلم لوجهك.

وجعلنا هنا وهلنا عزرا لا عزة تبدلا ومختارا وهب لنا مكارم الاغلاق مع صحابه الى شقائه وينتقي لنا يرقل الكبير وجعل كبيرنا يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تناسع ولا تعاسف ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسمين

0: سائر الصباح ونحن خمسة انتصارا وفلاة بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: نعم العليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير نعم العليم والقدير والنذير ناجي الله سبحانه يوم الاخر

يا رحمن لقد بلايا ربك الافعال بعد للذي تتافعال لك بذلك ساكنا ولاديا بما قدرت

يا من لديه كل من يقوم معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفت ثمدا كل ثمدا وجعل مكاتبه ما عن الثمن بين لها الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري مثل ثمدا بكفه في كل شيء يا بكيا يبكي يدعو يا سمين يا بكيل فلي على من اسمه نسيم فكل المعنية للميعاد فليد كنت قل هو الله أحد رسولك المعين وسلم يا أحد فليد كنت قل هو الله

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الرزق على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة

ولا تراقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يسر قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تمسك الجوانب وقاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما

في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا ولا جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد في الدخار وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين فارسين وجعل جميع الفارسين قاسمين وجعل جميع العاملين صادقين وجعل جميع الصادقين فارسين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمه وجعل لهم فينا هدى وخيرات وكفهم من هذا الوطن واغرنا بمسلم لوجهك

وجعلنا هنا وهلنا عزا غافلة تبدلا ومختا وهب لنا مكارم الاغلاق مع صحابه الى شقائه ويمتقي لنا يوقن الكبير وجعل كبيرنا يعين المستقيم وجعل قلوبنا على التوابل

أنت بشير متكلم جبان هي أشباهه المجيد فانتظر لك في الأسئلة إن النفي

فالبلاء والإصابة والنكد. لخيرنا وكل ما يفدي لك بل إلى وأن يوجه الخدر أو خيرها إلي سيئا من كدر لا يتوجه.

النبي المصدق لا جاهد ذكر له الخدرة والجلال وللمرء الحياة كالفاتا لو تعالى تنور

حسن كلية تلك عزمة من الحسن يقول لنا الرحمن بن المسيح وبعد المسيح بالخطيئة نفعنا الرحمن والرحيم.

هدى لا اله الا هو الهدى فلا محمد رسول ولا هدى محفلا لا اله الا الحرمه في الاعلام مسلمين والنبال صللا لو اذكر لكان من بما كذا لوجهي ولا اكون ناجحا كفى جنات

الكريم حبل المنتقى في أبطالات مدروم سلطقى زعالية تجسد فكتني جارب الجروة فجارب السنين دائم كل بجود وكرم وإذا رفني خيطا وكرم جلال

أو باطنا من شر كل معني من هذا الدور يا هذا الكلام مكلما خلق من خلال إلى جهاز الإنسان مكلام وللفؤاد تنزل الأحكام إلى جهاز الدنيا يكون والله قد كذب في المعمرات لم يكن

0: بجم إلبور
1: أحلى سحابتي وسادات كلي بالمعنور والأرهلي وشماء وعبات
0: دينكان دينكان ديب إميسيون بي أمفيتسين راديو بي نو اف ام 106.0 ألتين بجوت 17 جاب 18 ادمي دينكان جندي جاندك سيري نوسا مباي فوبا مبسو بي دينكان جدين كنتاو ني ورا دخيش سوسيتي بي بامو رفت لول دينكان كي سنونغر نكالا نيوكو ورا سامي أك لومي متي متي دينكان دينا لو دينك بطي سنو أي بخلين نيوكو ورا رفتالي با جاري نيكي جاري نيكي دينكان جمانو أك لومي دخي لغ لغ منيخ لغ لغ منقري لوتي نيو نيوكو ورا جيري كي جوم أك نغر بامان تيا جن دينكان للار بالار بو بغي تغي رك تيون ولار يونو جوب بجمو المسيد إميسيو بي دينكان تي راجو بنو اف ام 106.0 altine bu jot 17h jap 18h30 ak serigne Moussa Mbaye batay man ngeena and ak mom ci waxtan wi bu ngeen jaare ci 88 628 1902 ndinkan émission lu am solo de batax sa su nek duma tay di len wax ni way way bu len ko wuté ben yoon
1: papa ne ala sahabati sanati kulli la nuran narahdi
0: Beno FM 106.0

0: الذين ظلموا
1: قتل لمن قال الرسول
0: في الجريد يا مرحبان يا بدر
1: قتل لمن قال الرسول
0: في الجريد يا مرحبان يا بدر
1: قتل لمن قال الرسول في الجريد يا مرحبان يا بدر
0: قتل لمن قال الرسول

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أوصيها بكسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الخير لا تقصه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصلح عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده إفسهما ولا لازم مركب رمتوبة. بسم الله الذي لا يدور ما اسم شيء في الأرض ولا في السماء وسمي الأليم وأن سنار الخلق والسعياء والجن والسيطان والبلايا وحملنا بتقى والنور والسهد والوراء في الدهور وانفر وباء والبلايا كلها أنها طيب شربها وأكلها مركب رمتوبة مركب رمتوبة مركب مام سيح إبراهيم فعل مركب شيء محمد لمن بارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دا بنو سنت يالله تبارك وتعالى جولي جونتي صلى الله عليه وسلم سرغل سونو ياكات الك شيخ احمد بن خادم رسول نغي لين دي نيو في نيو لن باخ نيو تي بن افام 106.0 راديو بن في تورام باو بي جاكالو خالي داي كون داك بول ديم كو شيخ الخديم واي خالي جاكالو داو السلام كير مام شيخ انت برم داو سام غاوان waye xalé bi jakkal ak ibou bakkar mam cheikh ayma fall dabe mam sey ndjay ñeen di nuyu nak nuyu dand ak yakkar waye nuyu buntu be ci suñu xol waye nuyu be xiyaba nak ñi ci jital sahibul fadila cheikh mohammed al muntaha im cheikh mohammed al basir im cheikh ahmed ben khadim rasoul du ko ñaara suñu borom dañ ko fa yagal lol ta am ak wër tamam ko non waye non lañ ko ñaara ki nak mam cheikh ayma fall bay mo jinn mo señ di fall señ assane fall naa ko sara am jabatou mam cheikh ramane fall gep mom tam sun borom yagal ko lol tan ko lol tanan ko mom way non lañ koy ñala seigne mustapha jeyru ni cheikh mohammed lamine baram bakke ko jor borom kaddu bi di ko ñala mom tam mom jabatou cheikh mohammed lamine baram bakke gep way nak sunu wasila fofu ci bi ngeen mom seigne basfu mom seigne abdullah bakke mom seigne basir xudjo mom cheikh mohammed lamine baram bakke mom seigne touba borom touba lepp borom touba xatta ñu diko nit ñi mom tam ci diko ziar bu baxa bax tay ñam sunu borom yagal ko fi lol waan jabatul cheikh al khadim gelak lako tabal cheikh mahmoud mustafa mustafa ba cheikh mahmoud mustafa waay lako tambale ci soxna fadja ba ci soxna may ñu ñu ñep di ziar ñep di ñaanal ñep jamm ñi nga xamantene ñoo ci lal hopital yi ñi ñaan suñu borom yalla na fegg seen bop dal leen ci seen jabat ga waay ñi nga xamantene bi da no nak ci lal hopital yi tam ñi ñaan tam suñu borom fegg seen bop dal leen ci seen jabat ga waye ni nga xamantene bi yalla dafa dogal ñu am ay tarat ñoom ñep yalla ñi xamantene ay jëm fetti ginaaw tam yalla wërël leen gënal leen fa ci dañ leen duggal ci barke borom Touba xamna señ jaay ñu deglu xassidu tuti ñu dalal suñu invité yu soobe yegale ñoo bi bismillah ñu deglu xassidu tuti

بيجي دار جماجيني كومبلكس شيخ احمد الخديم يونيفرسيتي بوتوبا دي ليغيو اسيسمان بي ديفار يوني تارالكو ديفار كانال بوماك بي تولو سي 4700 متر غير يوبو نخم تاو مي فيمو ورا ديم ليغي بي نك خايما نانكو سي 7 مليار موكي جوم بن مليون نيت اك جينوال نيو نيك توبا تي ماغال جي بو تي دولي ني ماغال سي خامن مون دي ني سونغ دانكو توبا تي كانام دي ساكو تي كوكو مان مو جايانتي جوخي 7000 فرانك بو ني داجالي مليون 7000 فرانك كون 7 مليار

سميتها لكم وصل يا ذا النعمة على رسول الرحمة وإغلاق باب النقمة سبب كل مسؤول.

الصح من الجهة سبب كل مسألة. وكان يعني الجفن خير المدير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن عند الإسلام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جنة وصراط المستقيم ومن يوم بعد جنة وتحولي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من سمى خير بيت الجنة ومن يسكو بني من يكون يا رسول الله من

السنة فقد أطاع الله يلني تقبل النبي صلى الله عليه وسلم تقبل قبول يلا من النبي صلى الله عليه وسلم

ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم العرب وهائي ويوم الخميس ويوم الجمعه ويوم السبت بخلدي ورد الى اول ورد الى اخر وكمال الاولى والمال الثاني ورد الى سهران ورمضان

وأمرها برايا إلا يسير. القديم قديم كوني عبده قادم وأمر برايا إلا يسير. Oh,

0: الحساد والهلاك سري والخطير
1: أبيق علي به يا رب الولي أن يقول عربي وإني ساكر وفقير ساكر على أبي عمري له فرش والقلب سيف حرقا لدى الرجاء وهو بصير المتيب من لدى الأحبار هنا دور قلب طيب هذا الأهدار أعطيبه بالهد والوالدين إني له جار هناك يسور قلب طيب لدى الأهدار بأقاتيكه والوسيلة سرمدا وبالقلب من رداء سرور قلب تيم لدى الأهدار

عليك سلام نبي عليك الصلاة يهدي الله مسلما مع الآل والأسعاد ما كنت وراء يا من نبي أقصني أخي يا وزير

وحدها وكل من يعتنى بها او هانت على تحصيلها. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله واحمد خديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وهو احمد خديم من سمعت محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم.

هم ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم العرب وهاي ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت بخلدي ورد إلى أول ورد إلى آخر وكماد الأولى ورد الثانية ورد إلى الوسطى ورمضان ماشي

حقك سلام نبي عليك الصلاة للغد الله مسلما مع الآل والأسعاد ما قدرا يا

محمد إليك وعلى وعيد سليم عدنا ردن كما أبعد الله سيفي وعلى فيرو

محمد خدير من سمعت محمد يقول عبد الله وهو احمد خدير من سمعت محمد بسم الله

مغفرة لكل خير مدمرة واغفر لمسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من سلمة واغفر لكل محسن وموصلا مغفرة لهم تقود الى سلام